رحم انا قبل الزنوت نوعتين بعين دان عقتين رحم انا رحم على نشمتي رحم انا شتت تمتيتي علن رحم انا توب من